انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختار.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختار.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

كل دقيقة على موجاتنا فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

إذا حسيت بالتعب والضغوطات بدأت تسيطر على يومك بالكامل، فالجأ لأشياء بسيطة سويها لنفسك، تأثيرها راح يكون مفيد جدا. أخذ نفس عميق، اهدى شوية، لأن الدنيا ما راح تهرب منك. ولا تقارن نفسك بغيرك، فكل واحد ماشي بطريقة وإلى وقته. أنت ماشي صح حتى لو حسيت بالتعب، فخليك مكمل. وتذكر أن الخطوة وإن كانت صغيرة اليوم هي أحسن وأفضل من أنه تأجلها لباكر.

كل دقيقة على موجاتنا فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

راحة البال منو منا ما يحب يحصلها، وإذا ردتها فحاول تتقبل الواقع وتحكم عواطفك ولا تحكم بسرعة على الناس، وحاول لا تعتمد على الآخرين حتى تحصل سعادتك. أما إذا شفت ناس عندها خصومات أو شجارات بلا فايدة لا تشارك بيها وتستهلك طاقتك. ويبقى شيء مهم أنه تعتني بصحتك النفسية.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

حتى تحافظ على موبايلك وبطاريته استخدم شاحن أصلي، لأن استخدام الشاحن غير الأصلي يسبب تدهور بعمر البطارية، وهذه الشواحن غالباً ما تلتزم بمعايير الشحن وتوفر جهد كهربائي ما مناسب، وممكن تسبب ارتفاع درجة الحرارة للجهاز وبالتالي إلى تلفه. فحتى تضمن سلامة موبايلك وأفضل أداء ممكن إليه، ينصحك أنه تستخدم الشاحن الأصلي.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في

تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الانتظار. يمكن أطول وقت يمر على الكل هو أنه تنتظر، وهذا الانتظار وإن كان دقائق لكن يعتبر بالنسبة لك وقت ضايع، ومرات تحتاج أنه تفكر قبل ما تنتظر. ليش؟ لأنه بعض اللحظات ممكن تكون فرصة بسيطة تستفاد منها. يعني إذا أنت بالسيارة وتنتظر إلى أن يخلص الازدحام، أو أنت متواعد ويا صديق وتنتظر إلى أن يوصل لك، أو أنت مراجع بمعاملة وطلبوا منك تنتظر إلى أن يجي الموعد، فكل هذه الأوقات ممكن تستفاد منها بمحتوى مفيد، ترتيب أفكار، أو ممكن تأخذ لحظة للراحة وللهدوء

0: amamos la tierra.
1: Woman, I beat you.
2: Come on, everybody. I know we're not all the same, but we're living on the same earth.
3: Have you ever been to Earth?
2: Everyone who's listening has been to Earth, Ariana. We're not making music for aliens here.
4: Are we gonna die?
2: You know what, Bieber? We might die. I'm not gonna lie to you. I mean, there's so many people out there who don't think global warming's a real thing. You know, we gotta save this planet. We're being stupid.
3: Unless we get out together now.
5: من أحلى الأشياء اللي يستمتع بيها الناس إنه يشتري ملابس، والخطوة الأصعب اختيار الملابس، لأن هي مو بس مظهر، هي رسالة تعكس شخصيتك واحترامك للوقت وللمكان اللي ترتدي به هذه الملابس. فحاول تحافظ على أناقتك البسيطة، لأن التفاصيل الصغيرة تصنع انطباع كبير عند الآخرين، واللبس المناسب راح يزيد من ثقتك بنفسك قبل أي شيء وبأي مكان.
6: Fraud niggas, y'all niggas, that's that shit I don't like. Yo, this shit make believe, rapping about.

0: ما في داخل الإنسان يترجم إلى نجاح عندما يكون في المكان الصحيح. وهنا في الجامعة الأمريكية في بغداد دائما ما نحرص على أن يكون الجميع في المكان الذين ينتمون له، وأيضا في نفس الوقت إلى المكان الذي يدفعهم إلى النجاح. واليوم لدينا واحدة من قصص المثابرة والاجتهاد مع الطالبة السابقة غنى حيدر. أهلا وسهلا بيج غنى.
1: أهلا وسهلا ماهر.
0: يا كل الهلا بيج. اليوم إحنا التجربة شوية مختلفة، لأنه يمكن احنا ذكرنا تأثير الجامعة الأمريكية، لكن انت طالبة سابقة بمعهد اللغة ومركز الإبداع للتميز والتطوير. قبل كل شيء عرفينا عن نفسك.
1: اولا شكرا على الدعوة، انا كل سعيدة ان اكون اليوم معكم. اليوم انا غنى الحيدر الحسني، انا خريجة هندسة حاسبات من بغداد، وانا حاليا ادرس اتحضر للتخرج من الماجستير من جامعة عمان الاهلية بعمان بالاردن.
0: يعني ما بين اللي ذكرتيها انت، شلون بدات قصتك العدوية اي واي بي؟
1: بعد ما تخرجت من البكالوريوس من بغداد كانت كخلفيه انجليزيه، احنا كطلاب بمدارسنا بالعراق قليل انه يعني نستخدم الانجليزي او نطور كطلاب، فكانت انجليزيتنا شويه ضعيفه. او احنا بعد التخرج اشتغلنا انه احنا نطور لغتنا الانجليزيه انا وزميلاتي، فكانت فرصه كلش مميزه انه احنا ندخل بالمعهد التعليم مستمر في الجامعة الأمريكية في بغداد.
0: يعني نقدر نقول إنه صار أكو انتباه على نقطة إنه خلاص أنا أريد أطور اللغة الإنجليزية في سبيل أنه أروح إلى أفق أبعد.
1: أكيد.
0: من
1: أكيد.
0: اللي موجود. إحنا يمكن متعودين بدراستي الكلية حتى بقبلها اللغة الإنجليزية تأتي مو من الممارسة وإنما من المشاهدة، من الاستماع إلى الموسيقى والآخر من هذه الأمور. فأنت هنا أخذتي الخطوة وقلتي خلص إحنا ندخل. شلون كانت تجربتك هنا؟ شلون بدأت؟ سولفيلي على هذا الشعور اللي يصير مرات لما شخص يريد يحكي باللغة الإنجليزية بس يحس أكو مثلا خجول شيء. شلون كسرتي هالحواجز؟
1: صح، احنا اول ما دخلنا للجامعة الامريكية كنا مفكرين انه رح تكون التجربة كلش صعبة بالنسبة لنا ورح نتكلم انه فول انجليش، بس لا، كانت تجربة كلش فلكسبل. الاساتذة والزملاء كلش ساعدونا انه احنا نطور مهاراتنا، حتى انهم كانوا يعملون كلش تمارين حلوة انه احنا نطور كمحادثة كحوار كليسنينج، فكانت تجربة كلش مميزة بالنسبة لي ومختلفة عن باقي المعاهد في بغداد يعني بالامانة.
0: يعني طرق التعليم المختلفة أثرت؟
1: أكيد أكيد، كل شوية أثرت بالنسبة لنا، وحتى أنه كزملاء أنه نتكلم مع بعضنا بالإنجليزي صرنا. كان الأستاذ في المعهد التعليمي المستمر يقول أنه ممنوع أنه تتكلموا بين بعضكم العربي، فكانت تجربة كلش مميزة ومختلفة بالنسبة لي أنه أنا شلون أحاور زميلي أنه بالإنجليزي، فكانت تجربة كلش حلوة.
0: يعني قد تبدو غريبة الأولى، خصوصا لما الشخص يكون
1: أكيد.
0: مثلا صديق
1: أكيد.
0: الموضوع شوية
1: أكيد.
0: حتى يعني أنه شخص يضحك ممكن
1: exactly.
0: لكن بعدها يصير الموضوع هو خلاص تمرين هذا.
1: أيه.
0: يعني هومورك هدي لازم أسوي يعني.
1: صح صح، احنا كمتخرجين حديثين احنا نبحث عن اكيد على وظائف، فاكيد الوظيفة اللي تحتاج انجليزي، فاحنا نحتاج انه نطور نفسنا بهذا المجال.
0: ابعد من الموضوع اللغة واللغة الانجليزية، طبعا انت اخذتي كملتي الليفلات الى اخير ليفل وخلاص تخرجتي بشكل رسمي من المعهد.
1: صح, صح.
0: بنفس الوقت من بعد التخرج او خلال رحلتك هنا اثناء ما انت تدرسين، بديتي تحسين انه مثلا اكو امور اخرى يعني فعلا هي بيصير بها تطوير على اللغه الانجليزيه؟
1: اكيد، كانت الجامعه كلش تسوينا الاحتفاليات وفعاليات. اتذكر اذا تتذكر الماراثون اللي عملوا لنا اياه،
0: كانت
1: تجربه كلش رائعه ومختلفه وتجربه كلش حلوه، واضافت لنا الكثير انه احنا علمونا انه شلون احنا العمل ضمن فريق واحد، وهاي مهاره كلش مهمه انه احنا نكتسبها قبل ما ندخل سوق العمل وسوق يعني انه يعني نمارس مع العمل مع الزملاء.
0: نعم نعم، يعني الاحتكاك الوجود في بيئات العمل. مرات وبعض الاحيان انت لما تكون اوريدي هاي الاشياء ماخذ نوتس عليها راح تاثر عندك بشكل جدا
1: صح.
0: كبير
1: صح.
0: بس اتصور لما تكون بس ببيئات عمل محترفه، بيئات عمل صحيحه، راح تقدر انت تنفذه وتطبق هذا الشيء.
1: أكيد. أكيد.
0: انت من بعد ما خلصتي مباشره حاولتي انه تروحين تاخذين الموضوع انه انا اريد اكمل ماستر؟
1: كفكرة أنه أنا كأدرس ماجستير هي مخطط إلها، بس كانت مؤجلة فكرة بالنسبة لي. نعم. فأني بعد ما تخرجت من CAI معهد التعليم المستمر دخلت أنه أدخل في الاشتغال بالطيران في مطار بغداد الدولي. فبعدها جتي فرصة كلش مميزة أنا وزميلتي أنه إحنا ندخل في جامعة عمان الأهلية بالأردن نكمل ماجستير، وكانت فرصة كلش حلوة إحنا استغليناها والحمد لله. يعني اليوم شارفت على الانتهاء، يعني بشهر الواحد القادم إن شاء الله راح نكون إحنا متخرجين بإذن الله.
0: يعني شيء جدا رائع، لكن أجب بالي سؤال هسه، فرق أنه أنت دائما تحملين شهادة تخص موضوع اللغة الإنجليزية من CAI من داخل الجامعة الأمريكية؟
1: أكيد أكيد فرق وياي بكل شيء، سواء في عملي وسواء في دراستي، وكل كانت أضافت لي باك جراوند. حتى أنه أنا لما أقرأ تعليمات أقرأ مثلا شروط أنه هاي الوظيفة تقبلني لولا إذا بالإنجليزي، فهي كلش ضروري أضافت لي كل شيء كثير.
0: يعني تأثير الجامعة هو ده يمشي وياك بمكان ما، يمكن أنت بس بالمعهد معهد اللغة لكن ظل الموضوع مستمر وياك.
1: أكيد أكيد أكيد، وهذا أعتبرها أني مهارة راح استفاد من عندها مستقبلا لاحقا، ممكن أنه أنا بعد ما أكمل ماجستير ممكن أدخل في مجال أكاديمي، راح أنقل هاي التجربة إلى طلاب المستقبليين أنه أنا شلون عشت هاي التجربة، شلون طورت نفسي بها.
0: يعني أنت تكلمتي عن مجال الطيران، مجال الطيران صراحة من الخارج يبدو جدا رائع وجميل وكل شخص يريد يستكشفه.
1: صح.
0: شلون كانت رحلتك في هذا المجال؟ شنو تخصصك كان يعني بالضبط في هذا الموضوع؟
1: مجال الطيران مثل ما تكلمت هو جدا مجال رائع وجدا مجال انه ملهم، الواحد اللي يحب الطيران اللي يحب عمليات الطيران يدخل به، واللي عنده وقت كلش كافي لهذا الشيء، لانه انت تعرف عمليات الطيران اليوم تاخذ لها وقت كلش طويل، من قدوم الطائره الى عمليات التشيكن بروسس البوردينج، فهي كلها تاخذ لها فد وقت كلش هواي، فيحتاج انه الموظف يفرغ كل وقت لهذا الشيء. فاذا اريد اتكلم كخلفيه اكاديميه عن اللغه الانجليزيه شلون فادتني بهذا الموضوع الطيران.
0: نعم.
1: فهي فادتني كل شيء هواية. أنت تعرف اليوم كوظيفة انترناشنال مثل العمل في المطار تتطلب أنه خلفية إنجليزية جيدة أو على الأقل شهادة بكالوريوس أو يعني فتشي أنه يأهلك أنه تكون مؤهل أو كواليفايد لهاي الوظيفة. فكانت شهادتي والسيرتيفيكت أخذتها من CAI كلش مميزة وكلش خلتني أنه كواليفاي وأقدر أمارس عملي بكل سهولة، لأنه كنت أقدر أتواصل ويا المسافرين بجنسياتهم المختلفة، فكل استعدتني.
0: زين أنت اليوم ترجعين لهذا المكان، شو وقت آخر مرة أنت موجودة هنا؟
1: اليوم أنا رجعت المكان بعد آخر مرة كنت موجودة هنا بسنة 2023 بشهر أبريل،
0: يعني تقريبا أكثر من 3 سنين.
1: صح.
0: فحسيتي مشتاقة لهذا المكان؟
1: أكيد مشتاقة، من البوابة من الدخول للباص لكل البحيرة. اليوم يعني ذكرت ذكريات نسوية إحنا كزملاء كنا، فكلش صراحة أنا مشتاقة لهذا المكان.
0: يعني واحدة من النقاط أنه أن الطلاب اللي يكونون موجودين داخل الجامعة الأمريكية في بغداد سواء كانوا طلاب كليات أو ماستر أو حتى طلاب في معهد اللغة، باختلاف الباكراوندز مالتهم أو الطرق اللي يحبون بيها يكونون موجودين في الجامعات باختلاف تصرفات الجميع، لكن الكل دائما يتفق على الكوميونتي أو الكوميونتي الرائع اللي موجود هنا.
1: أكيد.
0: مجتمع الجامعة الأمريكية
1: أكيد كان مجتمع جدا رائع، مجتمع الجامعة الأمريكية، ومثل ما تكلمت إن هم من مختلف اختصاصاتهم. حتى أنا لما كنت طالبة كانوا زملائي من الشرطة، من المهندسين، حتى من الزملاء في الكادر في الجامعة من الموارد البشرية، فكانت تجربة كلش حلوة إنه إحنا نتعرف على هاي المهن المختلفة بيناتنا كزملاء تحت هدف واحد اللي هو اللغة الإنجليزية.
0: يعني هي هذه النقطة إنه CAI معهد اللغة اللي قدمه هو الموضوع لربما قد يرى أنه مرتبط فقط بالكليات أو بالدراسة داخل الجامعة، لكن معهد اللغة واصل إلى كثير من الاختصاصات برا الجامعة مثل الموظفين بالقطاع الخاص أو بالقطاع الحكومي. في بلت المسيرة من بعد هذا المعهد، فتأثير يعني مو فقط أخذ شهادة أو سيرتيفيكيت وأنا أكون بالتريننج أو يعني في السيشن معين
1: أو هي كشيت وتنأخذها هي
0: بالضبط.
1: لا
0: لكن أنه ينزرع بطريقة صحيحة أو بسيستم صحيح، أتصور هذا من الممكن أنه يمثل الفرق. اليوم أنا إذا أسألك غنى وأقول لك عن الجولز اللي أنت عندك والأهداف اللي أنت عندك، يمكن اللي عرفته من عندك أنه بديتي تدرسين الماستر أو تدرب تشوفين؟
1: إن شاء الله أني يعني على وشك إنه أتخرج يعني إن شاء الله الشهر القادم الواحد القادم راح نكون إن شاء الله مخلصين الرسالة ونعقشيها إيه. فصراحة شنو تبي تعرف عن الماجستير؟
0: بصراحة أتصور أنت ذكرتي الريسيرش إحنا خليناه من ضمن المادة وكنت أريد أعرف شوية عن الريسيرش اللي أنت تشتغلين عليه.
1: الريسيرش مالتي التوبكس إحنا أخذناه من بعد ما مناقشت الدكتور الأدفايزر أو السوبرفايزر تبعي هو دكتور محمد حسان بالوجه له تحية طبعاً أكيد. اختارينا إنه الدراسة تحليلية لسلوك الحشود في الأماكن العامة يعني اليوم إحنا مثلاً كمول كملاعب أبسط شيء مثال الأيو آي بي إحنا وظفنا الديب ليرنينج التعلم العميق بالارتيفيشال انتليجنس إنه إحنا شلون ممكن إنه create the new model to detect the violence or not violence yes
0: في سبيل خلق بيئة أفضل ومجتمع أفضل
1: أكيد.
0: من
1: أكيد.
0: الدراسات اللي يعني هي مفيدة بصراحة
1: فإحنا وظفنا بوقتها وظفنا أنه نعمل على Artificial Intelligence Deep Learning حتى أنه نكتشف سلوك الحشود هذا السيستم أو المودل رح يفيدنا أنه إحنا نتجنب الخطر أنه مثلا إذا أكو فد أو سلوك غير طبيعي سلوك شاذ إحنا نقدر نكتشفه
0: يعني أنت ستذكريني mental health والعمل على هذا الموضوع هنا في الجامعة خصوصا من قبل student life موظفين موجودين في سبيل انه يسمعون الطلاب يسمعون اذا احد عنده فد مشكلة معينة او يعاني من عدم يعني خلينا نقول تأقلم مع البيئة الجديدة او طالب جديد واحدة من الاشياء الحلوة ان تكون بمجتمعنا هي كيفية اكتشاف الاشياء اللي ممكن قد تكون ليست بالصحيحة او بدايات او سبارك معينة لدى تبدي وانه انا اوظف الاي اي بهذا الموضوع لكن الاي اي ما يكون خطر لانه ممكن يخطأ
1: صح الاي اي يخطأ واحنا اليوم كطلاب في هذا المجال احنا الدراسات تتجه نحو انه اكتشاف موضوع اسمه بلاك بوكس انه اليوم انت الجي بي تي لما تساله سؤال ده يجاوبك انه بس الجواب ما تعطيك اكسبلين انه للجواب فاليوم الاي اي باي ذا واي متجه نحو انه يفسر انه هاي اجابات شلون راح يعطيها هذا الشيء كل شيء يساعدنا انه احنا نتجنب الاخطاء اللي تحدث بالجي بي تي يعني الجي بي تي اليوم يعني اخطاء كلش وارده انه يخطئ بيجاوب او يصير دبل كيت فالعمل على هذا الشيء كلش مهم
0: أنا تحدثت عن الماستر وأن أنت بطور المناقشة اختصاصك بالضبط بالماستر بقريب
1: أنا هندسة الاتصالات والحاسوب
0: وكملت على هذا الأساس
1: كملت هندسة الاتصالات والحاسوب
0: بهذا الموضوع ايه. تمام شيء جدا رائع حكينا احنا على الأهداف ويمكن واحدة من الأهداف هو أنه هاي الدراسة تكمليها وتصلين بها لنتيجة هل هناك أبعد من هذه الأهداف؟
1: أكيد يعني احنا اليوم إذا نكمل الماستر فهو الماستر هو يكون بالنسبة لنا كمحطة أنه ننتقل للدكتوراه إن شاء الله وأنه نترجم الشيء اللي أخذناه أو العلم اللي اكتسبناه على الواقع أنه إحنا نقله للطلاب للزملاء فإن شاء الله رح تكون رحلة أكاديمية بعد ما نكمل الماستر بإذن الله
0: إن شاء الله إذا أكو شيء ليها ستتذكري أثر بيك أثناء وجودك في الجامعة الأمريكية في بغداد وقدرين توصفين لنا شنو هو؟
1: الصراحة أسلوب الأساتذة كان جدا لطيف معانا وجدا يعني إنهم كلش يعني مقربين إن باي ذا واي ستيل يعني عندي علاقات يعني صداقات مع الستاف وال يعني بروفيسورز يعني فشي هذا كلش مميز وأعتبر إنه يعني فشي خاص ببيئة الجامعة الأمريكية
0: يعني واحدة من الأشياء الحلوة الموجودة بالجامعة الأمريكية بصراحة
1: أكيد إنه اليوم مثلاً البروفيسور أو الأستاذ مثلاً يسولف ويا الطلاب وأسلوبه جداً حلو فهذا الشيء كلش مميز بالنسبة لي
0: غنى إذا اليوم يعني المشاهدين لهذا الفيديو قد يكونون من الطلاب أو الناس الراغبين بالانضمام لأيو آي بي أو لأحد البرامج الموجودة بداخل هذه الجامعة شنو تقولي لهم؟
1: أكيد أنا قبل ما أكون بالإف إم وقبل ما قبل هاي المقابلة وقبل سنوات أنا أي أحد يسألني عن تجربتي بالمعهد التعليم المستمر بالجامعة الأمريكية أنا أنصحه بشدة إنه مثلا هواي يقولون لا مثلا معهد فلاني هذا أحسن هذا أقل كوست لا ماكو مقارنة أبدا التجربة بالجامعة الأمريكية كلش مثالية وكلش راح تطور من شخصية الإنسان ومن نظرته للمجتمع والمستقبل
0: إذا كان هناك نوع من التردد بأخذ أحد البرامج داخل الجامعة الأمريكية على هذا الكلام لازم التردد يلغي
1: لا أبدا go ahead
0: أنت يعني واحدة من الفصول اللي كانت موجودة في حياتك هي فصل يتعلق بالجامعة الأمريكية في بغداد، ولربما تأثيره واضح أمامي. بإمكاني أن أرى الشخص الطموح واللي عنده أحلام يعني تتوسع، فهذه من الأشياء اللي تسعدنا كوننا موجودين هنا في الجامعة الأمريكية في بغداد. وهذا المكان طبعا هو منصة لكل الناس الموجودين والسابقين كانوا في الجامعة الأمريكية، وكذلك الضيوف اللي موجودين. لكن بنفس اللحظة هذا الفصل قد يكون قد أغلق، وفصول قادمة راح تكون جدا جميلة في حياتك. أتمنى لك كل التوفيق بها إن شاء الله.
1: شكرا لك ماهر، شكرا لك، شكرا للستاف والكادر الموجود هنا. أنا كلش ممنون على هذه الفرصة اللي منحتوها لي اليوم إن أكون متواجد بيناتكم بين الجامعة الأمريكية. وأنا أشكر الجامعة الأمريكية والستاف والكادر، وأنا دائما فخورة إن أنا كنت جزء من هذه الجامعة، ويعني في المستقبل أكيد راح أظل أنا فخورة أن أنا كنت جزء من هذه الجامعة.
0: الإيمان بالنفس يصنع الكثير من النجاح، ويصنع نجاح لربما ما كنا متوقعين في يوم من الأيام.
1: أكيد أكيد أكيد.
0: شكرا لك غنى حيدر على وجودك ويانا.
1: شكرا مهر، الله يخليك، شكرا تسلم لي.
0: شكرا، مع السلامة.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

هواي أشياء نشوفها بهذه الحياة، بس انتبه لا تحسد أحد على نص الصورة اللي أنت تشوفها. ممكن تشوف السيارة بس ما تشوف أقساطها، تشوف البيت وما تعرف سنوات البناء اللي استهلكها، تشوف النجاح وما تشوف مرات الإخفاقات، وممكن تشوف الضحكة المرسومة على الوجه بس ما تعرف كم مرة بكى لوحدة، وممكن تحس بالنعمة والمال بس ما تعرف المسؤوليات والضغوطات اللي مرت على الناس. وحتى الهدوء اللي تشوفه ممكن بداخل هذا الإنسان معارك انتصر بيها على نفسه حتى يوصل لهذا الهدوء. فأنت تشوف الأشياء الظاهرة، بس اللي بداخل الإنسان ممكن يكون بعيد جدا عن نظرك، وما تقدر تعرف الثمن اللي دفع صاحبه حتى يوصل لهذه النتيجة.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاج طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

0: الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي هو عالم لغوي عراقي بارز ومتخصص باللغة العربية والنحو، وهو من أشهر المفسرين المعاصرين اللي ربطوا بين الدلالات اللغوية والنحوية وبين الإعجاز بالقرآن. وطبعا المنهج اللي اعتمده يتميز بالبحث في النحو الدلالي، أي كيف يخدم النحو المعنى ولا يكتفي بالقواعد الإعرابية الجافة.
1: Oh boy.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

0: to my house.
1: It's my house.
2: الملك العام هو حق للجميع وما يجوز يتحول إلى ملك لفرد أو ملكية خاصة. فالأرصفة والحدائق والمساحات العامة إن وجدت لخدمة الجميع، وأي استغلال إلها أو إغلاق إلها بدون ترخيص راح يعيق حركة الناس ويخالف الأنظمة النافذة. فاحترام الأماكن العامة يعكس احترامنا لحقوق الآخرين.

كل دقيقة على موجاتنا فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

من أحلى الأشياء اللي تجمعنا ويا العائلة أو الأصدقاء أنه نتابع مسلسل أو فيلم سوا. وهنا إحنا ما نتابع قصة وبس، إحنا نعيش أفكار ومشاعر ممكن تأثر على نظرتنا للحياة. فالسينما والدراما تقدر تعرفنا على ثقافات مختلفة وتطرح قضايا مهمة وتفتح طرق جديدة لفهم الآخرين. لذلك اختيارك الواعي يخلي الترفيه فرصة للتعلم وللإلهام.

0: ساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة غير مفهومك على الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفقك وتخليك تبدي يومك طاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، أخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجاي الأحداث، النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك لاب. نكتشف أصل الأشياء، نحكيها برأي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8-9 صباحا من IBM 101.5 بالعربي، بداية مختلفة الصباح.
1: Do you wanna go home?

يؤمن إن الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

الحفاظ على البيئة مو مهمة كبيرة أو صعبة، وهذا إذا بديناها بخطوات بسيطة، مثلاً فرز النفايات، تقليل البلاستيك، وحتى ترشيد الماء والطاقة. فكل تصرف صغير اليوم رح يحمي مستقبل الأرض ورح يصنع الفرق الكبير. فالطبيعة والبيئة اللي تحميها اليوم رح تنطيك هواء نظيف وحياة أفضل بالمستقبل.

0: Lytter.
1: حين تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

0: ما في داخل الإنسان يترجم إلى نجاح عندما يكون في المكان الصحيح. وهنا في الجامعة الأمريكية في بغداد دائما ما نحرص على أن يكون الجميع في المكان الذين ينتمون له، وأيضا في نفس الوقت إلى المكان الذي يدفعهم إلى النجاح. واليوم لدينا واحدة من قصص المثابرة والاجتهاد مع الطالبة السابقة غنى حيدر. أهلا وسهلا بيك غنى.
1: أهلا وسهلا ماهر.
0: يا كل الهلا بيك. اليوم إحنا التجربة شوية مختلفة، لأنه يمكن احنا ذكرنا تأثير الجامعة الأمريكية، لكن انت طالبة سابقة بمعهد اللغة ومركز الإبداع للتميز والتطوير. قبل كل شيء عرفينا عن نفسك.
1: اولا شكرا على الدعوة، انا كل سعيد ان اكون اليوم معكم. اليوم انا غنى الحيدر الحسني، انا خريجة هندسة حاسبات من بغداد، وانا حاليا اتحضر للتخرج من الماجستير من جامعة عمان الاهلية بعمان بالاردن.
0: يعني ما بين اللي ذكرتيها انت، شلون بدات قصتك العدوية اي واي بي؟
1: بعد ما تخرجت من البكالوريوس من بغداد كانت كخلفية انجليزية، احنا كطلاب بالمدارسنا بالعراق قليل انه يعني نستخدم الانجليزي او نطور كطلاب، فكانت انجليزيتنا شوية ضعيفة. او احنا بعد التخرج اشتغلنا انه احنا نطور لغتنا الانجليزية انا وزميلاتي، فكانت فرصة كلش مميزة انه احنا ندخل بالمعهد التعليم مستمر في الجامعة الأمريكية في بغداد.
0: يعني نقدر نقول أنه صار أكو انتباه على نقطة أنه خلاص أنا أريد أطور اللغة الإنجليزية في سبيل أنه أروح إلى أفق أبعد.
1: أكيد.
0: من اللي موجود. إحنا يمكن متعودين بدراستي الكلية حتى بقبلها اللغة الإنجليزية تأتي مو من الممارسة وإنما من المشاهدة، من الاستماع إلى الموسيقى والآخر من هذه الأمور. فأنت هنا أخذتي الخطوة وقلتي خلص إحنا ندخل. شو كانت تجربتك هنا؟ شو بدأت سولفيري على هذا الشعور اللي يصير مرات لما شخص يريد يحكي باللغة الإنجليزية بس يحس أكو مثلا خجول شيء؟ شو كسرتي هالحواجز؟
1: صح، احنا اول ما دخلنا للجامعة الامريكية كنا مفكرين انه رح تكون التجربة كلش صعبة بالنسبة لنا ورح نتكلم انه فول انجليش، بس لا، كانت تجربة كلش فلكسبل. الاساتذة والزملاء كلش ساعدونا انه احنا نطور مهاراتنا، حتى انهم كانوا يعملون كلش تمارين حلوة انه احنا نطور كمحادثة كحوار كليسنينج، فكانت تجربة كلش مميزة بالنسبة لي ومختلفة عن باقي المعاهد في بغداد يعني بالامانة.
0: يعني طرق التعليم المختلفة أثرت؟
1: أكيد أكيد، كل شوية أثرت بالنسبة لنا، وحتى أنه كزملاء أنه نتكلم مع بعضنا بالإنجليزي صرنا. كان الأستاذ في المعهد التعليمي المستمر يقول أنه ممنوع أنه تتكلموا بين بعضكم العربي، فكانت تجربة كل شيء مميزة ومختلفة بالنسبة لي أنه أنا شلون أحاور زميلي أنه بالإنجليزي، فكانت تجربة كلش حلوة.
0: يعني قد تبدو غريبة الأولى، خصوصا لما الشخص يكون
1: أكيد.
0: مثلا صديق
1: أكيد.
0: الموضوع شوية
1: أكيد.
0: حتى يعني أنه شخص يضحك ممكن
1: exactly.
0: لكن بعدها يصير الموضوع هو خلاص تمرين هذا.
1: أيه.
0: يعني هومورك أدي لازم أسوي يعني.
1: صح صح، إحنا كمتخرجين حديثين إحنا نبحث عن أكيد على وظائف، فأكيد الوظيفة اللي تحتاج إنجليزي، فإحنا نحتاج إنه نطور نفسنا بهذا المجال.
0: أبعد من الموضوع اللغة واللغة الإنجليزية، طبعاً أنت أخذتي كملتي الليفلات إلى أخير ليفل وخلاص تخرجتي بشكل رسمي من المعهد.
1: صح. صح.
0: بنفس الوقت من بعد التخرج أو خلال رحلتك هنا أثناء ما أنت تدرسين، بديتي تحسين أنه مثلا أكو أمور أخرى يعني فعلا هي بيصير بها تطوير على اللغة الإنجليزية؟
1: أكيد، كانت الجامعة كلش تسوينا الاحتفاليات وفعاليات. أتذكر إذا تتذكر الماراثون اللي عملوا لنا إياه، كانت تجربة كلش رائعة ومختلفة وتجربة كلش حلوة، وأضافت لنا الكثير أنه إحنا علمونا أنه شلون إحنا العمل ضمن فريق واحد، وهاي مهارة كلش مهمة أنه إحنا نكتسبها قبل ما ندخل سوق العمل وسوق يعني أنه يعني نمارس مع العمل مع الزملاء.
0: نعم نعم، يعني الاحتكاك الوجود ببيئات العمل. مرات وبعض الأحيان أنت لما تكون أوردي هاي الأشياء ما أخذ نوتس عليها راح تأثر عندك بشكل جدا
1: صح.
0: كبير
1: صح.
0: بس أتصور لما تكون بس ببيئات عمل محترفة، بيئات عمل صحيحة، راح تقدر أنت تنفذ وتطبق هذا الشيء.
1: أكيد. أكيد.
0: أنت من بعد ما خلصتي مباشرة حاولتي أنه تروحين تأخذين الموضوع أنه أنا أريد أكمل ماستر؟
1: كفكرة أنه أنا كأدرس ماجستير هي مخطط إلها، بس كانت مؤجلة فكرة بالنسبة إلي. فأنا بعد ما تخرجت من CAI معهد التعليم المستمر دخلت أنه أدخل في اشتغلت بالطيران مطار بغداد الدولي. فبعدها جتي فرصة كلش مميزة أنا وزميلتي أنه إحنا ندخل في جامعة عمان الأهلية بالأردن نكمل ماجستير، وكانت فرصة كلش حلوة إحنا استغليناها والحمد لله. يعني اليوم شارفت على الانتهاء، يعني بشهر الواحد القادم ان شاء الله راح نكون احنا متخرجين باذن الله.
0: يعني شيء جدا رائع، لكن اجى ببالي سؤال هسه، فرق انه انت دائما تحملين شهاده تخص موضوع اللغه الانجليزيه من CAID من داخل الجامعه الامريكيه؟
1: اكيد اكيد فرق وياي بكل شيء، سواء في عملي وسواء في دراستي، وكل كانت اضافت لي باك جراوند. حتى انه انا لما اقرا تعليمات اقرا مثلا شروط انه هاي الوظيفه تقبلني لولا اذا بالانجليزي، فهي كلش ضروري اضافت لي كل شيء كثير.
0: يعني تأثير الجامعة هو ده يمشي وياك بمكان ما، يمكن أنت بس بالمعهد معهد اللغة لكن ظل الموضوع مستمر وياك.
1: أكيد أكيد أكيد، وهذا أعتبرها أني مهارة راح استفاد من عندها مستقبلا لاحقا، ممكن أنه أنا بعد ما أكمل ماجستير ممكن أدخل في مجال أكاديمي، راح أنقل هاي التجربة إلى طلاب المستقبليين أنه أنا شلون أشت هاي التجربة شلون طورت نفسي بيها.
0: يعني أنت تكلمتي عن مجال الطيران، مجال الطيران صراحة من الخارج يبدو جدا رائع وجميل وكل شخص يريد يستكشفه.
1: صح.
0: شلون كانت رحلتك في هذا المجال؟ شنو تخصصك كان يعني بالضبط في هذا الموضوع؟
1: مجال الطيران مثل ما تكلمت هو جدا مجال رائع وجدا مجال انه ملهم الواحد اللي يحب الطيران اللي يحب عمليات الطيران يدخل به، واللي عنده وقت كلش كافي لهذا الشيء، لان انت تعرف عمليات الطيران اليوم تاخذ لها وقت كلش طويل، من قدوم الطائره الى عمليات التشيكن بروسس البوردينج، فهي كلها تاخذ لها فد وقت كلش هواي، فيحتاج انه الموظف يفرغ كل وقت لهذا الشيء. فاذا اريد اتكلم كخلفيه اكاديميه عن اللغه الانجليزيه شلون فادتني بهذا الموضوع الطيران، فهي فادتني كل شيء هوايه. انت تعرف اليوم كوظيف انترناشونال مثل العمل في المطار تتطلب انه خلفيه انجليزيه جيده او على الاقل شهاده بكالوريوس او يعني فشي انه ياهلك انه تكون مؤهل او كواليفايد لهاي الوظيفه. فكانت شهادتي والسيرتيفيكت اخذتها من CAI كلش مميزة وكلش خلتني إنه كواليفاي وأقدر أمارس عملي بكل سهولة، لأنه كنت أقدر أتواصل ويا المسافرين بجنسياتهم المختلفة، فكلش ساعدتني.
0: زين، أنت اليوم ترجعين لهذا المكان، شو وقت آخر مرة كنت موجودة هنا؟
1: اليوم أنا رجعت المكان بعد آخر مرة كنت موجودة هنا بسنة 2023 بشهر أبريل،
0: يعني تقريبا أكثر من 3 سنين.
1: صح.
0: فحسيتي مشتاقة لهذا المكان؟
1: أكيد مشتاقة، من البوابة من الدخول للباص لكل البحيرة. اليوم يعني كل ذكرت ذكريات نسوية إحنا كزملاء كنا، فكلش صراحة أنا مشتاقة لهذا المكان.
0: يعني واحدة من النقاط أنه أن الطلاب اللي يكونون موجودين داخل الجامعة الأمريكية في بغداد سواء كانوا طلاب كليات أو ماستر أو حتى طلاب في معهد اللغة، باختلاف الباكراوندز مالتهم أو الطرق اللي يحبون بيها يكونون موجودين في الجامعات باختلاف تصرفات الجميع، لكن الكل دائما يتفق على الكوميونتي أو الكوميونتي الرائع اللي موجود هنا.
1: أكيد.
0: مجتمع الجامعة الأمريكية
1: أكيد كان مجتمع جدا رائع، مجتمع الجامعة الأمريكية، ومثل ما تكلمت إن هم من مختلف اختصاصاتهم. حتى أنا لما كنت طالبة كانوا زملائي من الشرطة من المهندسين حتى من الزملاء في الكادر في الجامعة من الموارد البشرية، فكانت تجربة كلش حلوة إنه إحنا نتعرف على هاي المهن المختلفة بيناتنا كزملاء تحت هدف واحد اللي هو اللغة الإنجليزية.
0: يعني هي هذه النقطة إنه CAID معهد اللغة اللي قدمه هو الموضوع لربما قد يرى أنه مرتبط فقط بالكليات أو بالدراسة داخل الجامعة، لكن معهد اللغة واصل إلى كثير من الاختصاصات برا الجامعة مثل الموظفين بالقطاع الخاص أو بالقطاع الحكومي. في
1: الحضور
0: بلت المسيرة من بعد هذا المعهد، فتأثير يعني مو فقط أخذ شهادة أو سيرتيفيكيت وأنا أكون بالتريننج أو يعني في السيشن معين
1: أو هي كشيت وتنأخذها هي لا
0: لكن أنه ينزرع بطريقة صحيحة أو بسيستم صحيح، أتصور هذا من الممكن أنه يمثل الفرق. اليوم أنا إذا أسألك غنى وأقول لك عن الجولز اللي أنت عندك والأهداف اللي أنت عندك، يمكن اللي عرفته من عندك أنه بديتي تدرسين الماستر أو تدرس مرحبين.
1: إن شاء الله أنا يعني على وشك إنه أتخرج يعني إن شاء الله الشهر القادم الواحد القادم راح نكون إن شاء الله مخلصين الرسالة ونعشيها إيه. فصراحة شنو تبي تعرف عن الماجستير؟
0: صراحة ال أتصور أنت ذكرتي الريسيرش إحنا خليناه من ضمن المادة وكنت أريد أعرف شوية عن الريسيرش اللي أنت تشتغلين عليه.
1: الريسيرش مالتي التوبكس إحنا أخذناه من بعد ما ناقشت الدكتور الادفايزر او السوبرفايزر تبعي هو دكتور محمد حسان بوجه له تحيه طبعا اكيد. نعم. اختارينا انه الدراسه التحليليه لسلوك الحشود في الاماكن العامه يعني اليوم احنا مثلا كمول كملاعب ك أبسط شيء مثال AUIB إحنا وظفنا الديب ليرنينج التعلم العميق بالارتيفيشال انتليجنس إنه إحنا شلون ممكن إنه create the new model to detect the violence or not violence yes
0: في سبيل خلق بيئة أفضل ومجتمع أفضل
1: أكيد.
0: من
1: أكيد.
0: الدراسات اللي يعني هي مفيدة بصراحة
1: فإحنا وظفنا بوقتها وظفنا أنه نعمل على الارتفيشال انتليجنس ديب ليرنينج حتى أنه نكتشف سلوك الحشود هذا السيستم أو المودل رح يفيدنا أنه إحنا نتجنب الخطر أنه مثلا إذا أكو فد سلوك غير طبيعي سلوك شاذ إحنا نقدر نكتشفه
0: يعني أنت ستذكريني بالمنزل mental health والعمل على هذا الموضوع هنا في الجامعة خصوصا من قبل student life موظفين موجودين في سبيل انه يسمعون الطلاب يسمعون اذا احد عنده فد مشكلة معينة او يعاني من عدم يعني خلينا نقول تأقلم مع البيئة الجديدة او طالب جديد واحدة من الاشياء الحلوة ان تكون بمجتمعنا هي كيفية اكتشاف الاشياء اللي ممكن قد تكون ليست بالصحيحة او صح. بدايات صح. او سبارك معينة اذا تبدي وانه انا اوظف الاي اي بهذا الموضوع
1: فعلا.
0: لكن الاي اي ما يكون خطر لانه ممكن يخطأ
1: صح الاي اي يخطأ واحنا اليوم كطلاب في هذا المجال احنا الدراسات تتجه نحو انه اكتشاف موضوع اسمه بلاك بوكس انه اليوم انت الجي بي تي لما تسال سؤال ده يجاوبك انه بس الجواب ما تعطيك اكسبلين انه للجواب فاليوم الاي اي باي ذا واي متجه نحو انه يفسر انه هاي اجابات شلون راح يعطيها هذا الشيء كل شيء يساعدنا انه احنا نتجنب الاخطاء اللي تحدث بالجي بي تي يعني الجي بي تي اليوم يعني اخطاء كلش وارده انه يخطا بيجاوب او يصير دبلوكيت فالعمل على هذا الشيء كلش مهم
0: أنا تحدثتي عن الماستر وأنه تبي طور المناقشة اختصاصك بالضبط بالماستر بقريب
1: أنا هندسة الاتصالات والحاسوب
0: وكملتي على هذا الأساس
1: كملت هندسة الاتصالات والحاسوب
0: بهذا الموضوع ايه. تمام شيء جدا رائع حكينا احنا على الأهداف ويمكن واحدة من الأهداف هو أنه هاي الدراسة تكمليها وتصلين بها إلى نتيجة هل هناك أبعد من هذه الأهداف؟
1: أكيد يعني احنا اليوم إذا نكمل الماستر فهو الماستر هو يكون بالنسبة لنا كمحطة أنه ننتقل للدكتوراه إن شاء الله وأنه نترجم الشيء اللي أخذناه أو العلم اللي اكتسبناه على الواقع أنه إحنا نقله للطلاب للزملاء فإن شاء الله رح تكون رحلة أكاديمية بعد ما نكمل الماستر بإذن الله
0: إن شاء الله إذا أكو شيء ليها ستتذكري أثر بيك أثناء وجودك في الجامعة الأمريكية في بغداد وقدرين توصفينها شنو هو؟
1: الصراحة أسلوب الأساتذة كان جدا لطيف معانا وجدا يعني إنهم كلش يعني مقربين إن باي ذا واي ستيل يعني عندي علاقات يعني صداقات مع الستاف وال يعني بروفيسورز يعني فشي هذا كلش مميز وأعتبر إنه يعني فشي خاص ببيئة الجامعة الأمريكية
0: يعني واحدة من الأشياء الحلوة الموجودة بالجامعة الأمريكية بصراحة
1: أكيد إنه اليوم مثلاً البروفيسور أو الأستاذ مثلاً يسولف ويا الطلاب وأسلوبه جداً حلو فهذا الشيء كلش مميز بالنسبة لي
0: غنى إذا اليوم يعني المشاهدين لهذا الفيديو قد يكونون من الطلاب أو الناس الراغبين بالانضمام لأيوآي بي أو لأحد البرامج الموجودة بداخل هذه الجامعة شنو تقولي لهم؟
1: أكيد أنا قبل ما أكون بالأفهم وقبل ما قبل هاي المقابلة وقبل سنوات أنا أي أحد يسألني عن تجربة بالمعهد التعليم المستمر بالجامعة الأمريكية أنا أنصحه بشدة أنه مثلا هو يقولون لا مثلا معهد فلاني هذا أحسن هذا أقل كوست لا ماكو مقارنة أبدا التجربة بالجامعة الأمريكية كلش مثالية وكلش راح تطور من شخصية الإنسان ومن نظرته للمجتمع والمستقبل
0: إذا كان هناك نوع من التردد بأخذ أحد البرامج داخل الجامعة الأمريكية على هذا الكلام لازم التردد يلغي
1: لا يعني. أبدا go ahead
0: انت يعني واحده من الفصول اللي كانت موجودة في حياتك هي فصل يتعلق بالجامعة الأمريكية في بغداد، ولربما تأثيره واضح أمامي. بإمكاني أن أرى الشخص الطموح واللي عنده أحلام يعني تتوسع، فهذه من الأشياء اللي تسعدنا كوننا موجودين هنا في الجامعة الأمريكية في بغداد. وهذا المكان طبعا هو منصة لكل الناس الموجودين والسابقين كانوا في الجامعة الأمريكية وكذلك الضيوف اللي موجودين، لكن بنفس اللحظة هذا الفصل قد يكون قد أغلق، وفصول قادمة راح تكون جدا جميلة في حياتك. أتمنى لك كل التوفيق بها إن شاء الله.
1: شكرا لك ماهر، شكرا لك، شكرا للستاف والكادر الموجود هنا. أنا كلش ممنون على هذه الفرصة اللي منحتوها إلي اليوم إن أكون متواجد بيناتكم بين الجامعة الأمريكية، وأنا أشكر الجامعة الأمريكية والستاف والكادر، وأنا دائما فخورة إن أنا كنت جزء من هذه الجامعة، ويعني في المستقبل أكيد راح أظل أنا فخورة إن أنا كنت جزء من هذه الجامعة.
0: الإيمان بالنفس يصنع الكثير من النجاح، ويصنع نجاح لربما ما كنا متوقعين في يوم من الأيام.
1: أكيد أكيد أكيد.
0: شكرا لك غنى حيدر على وجودك ويانا.
1: شكرا مهر، الله يخليك، شكرا تسلم لي.
0: شكرا، مع السلامة. Thank you.

العين واحدة من النعم اللي نمتلكها، وهي ساعدنا حتى نشوف هذا العالم الواسع بكل الأشياء الحلوة الموجودة بيه. بس بالاستخدام الطويل للأجهزة وللشاشات صارت العناية بصحة العين شيء مهم جدا. لذلك حاول تاخذ فواصل قصيرة وتقرب إضاءة مناسبة وتهتم بغذائك الصحي اللي تدعم به صحة العين.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

سوء الفهم وارد بين الناس، فمو كل خلاف هو ناتج عن خطأ. أحياناً التفسيرات المختلفة لنفس الكلمات توصلنا سوء الفهم، والاعتذار عنه يفتح باب كان مغلق بدون داعي. فنقاء النية ما يغني عن وضوح الكلمات. لما تشعر أن الأمور التبست فبادر بالاعتذار ووضح قصدك، فالتواصل هو وعي مو جدال.

0: Looking like a Montessori, oh yes. I'm way up, I feel blessed.
1: انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

الجو أنه تكون أنت الإنسان اللي يصنع الفرق، وأحياناً ما تحتاج الكثير حتى تكون هذا الشخص، فمساعدة بسيطة أو جزء من وقتك راح يكون سبب لإسعاد الآخرين، ومن خلال التطوع راح تقدر تقدم الفائدة وراح تمنحك هذه خبرة جديدة وشعور بالإنجاز.

تعرف أن نقاط الضعف ممكن تكون هي نفسها نقاط القوة اللي عندك؟ فنقاط الضعف هي أعظم القوة الخارقة اللي ممكن يمتلكها الإنسان، وكل ما يحكم عليه الناس هو ميزة موجودة عندك. فتوقف أنه تحاول تصلح هذه نقاط الضعف، وبدل من هذا اعتمد عليها حتى تكون أنت مميز. مثلاً إذا يعتبروك أنت من الأشخاص اللي تهتم هواية، فحاول تأخذ طريقك بمساعدة الآخرين. وإذا أنت من الناس اللي تفكر هواية، فخليك خبير استراتيجي. أما إذا حساسيتك زايدة عن اللازم، فحاول تكون فنان، لأن تحتاج هذا الإحساس.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث، النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

كل دقيقة على موجاتنا فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

0: Velvet.
1: Okay, well, I hope you like my mixtape.
2: يؤمن إن الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.
3: Yeah. Let's take them back.

لا تشيل بقلبك كل شيء، فبعض الأمور تنحل إذا تركناها تمشي بطريقها. كلمة طيبة ممكن تغير يومك بالكامل، فلا تبخل بيها على غيرك وعلى نفسك بالذات. والهدوء اللي أنت تدور عليه غالباً يبدي من داخلك، ابحث عنه وحقق نفسك، وخلي هالقلب فرحان وأنت سامعنا على 101.5 AUIB FM.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

0: Thank you. Thank you very much. Thank you, ladies and gentlemen. I'd like to do a medley of some of my records for you. You know, just you got to give us time to get started. You know, get the motor running.
1: Tree. حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد، ابدأ رحلتك مع النجاح. See if you can spot this one.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.